0: سوق شفت السمك من الشمال ديال الكره كنقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: De tarde en tarde, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, las dedicatorias en La Voz del Valle de las Uvas con Mariluz Cremades.